0: خمس كلمات اللي كيكو تايت ألف ألف 15 مليون دولار في كاميو فيلم فوق أكد نتكلم دلو دولار شك كامل لاين المسي في الفيلم الجديد تتا سبايدر مان نستأسري لك شكونو دو كل خمس كلمات ويقبلو دهلن أكتر مساجي كانت شفاي بات لجا غاجيك بونجو كانت
1: هاي بونجو ملا خمس كلمات امبورتانتي عفنا داون كيكو نايدلو يك انت في جاكارتا هنا في ديف ونايدلو خاي This is my IBAN number. Grazie, you posit al program.
0: Grazie, Kenneth, il giorno da taiba. Taiba, che come femmini, al mista c'è il milione dollaro, ma lei non ti ulo l'IBAN number anche io. Velo a delle rei, o col batle fu WhatsApp, alle già, Jack, buongiorno.
1: Buongiorno, Kertz. Il hamis che mi tia, chi è tu?
0: C'è con.
1: Al dopo i milioni, con uno è. God, bless, bay, easy.
0: Prova se tre oggi mettete di خمس كلمات بالسنس وكل لها anche ta kenneta għalix lajba n-number anka jena n-ti ulu problema li fiħ naħseb iktar minn ħames numri mux naħseb ċert fiħ iktar minn ħames numri lajba n-number ġifiri kolli n-ċiti għan aqra s-sistema f'dak il-kas għan goblu ma Bruno Mars just the way you are